0: Jordan's capital, Amman, hosted on Wednesday a meeting of foreign ministers to discuss the situation in Jerusalem. According to Jordan's state news agency, the meeting aimed to address illegal Israeli policies and measures in Jerusalem. In addition to Arab ministers, the meeting was attended by foreign ministers of Indonesia, Pakistan, Turkey, and Malaysia. Speaking at the opening ceremony, Jordan's foreign minister Ayman Safadi urged the international community to act firmly and clearly to stop Israeli violations in Jerusalem and its holy sites.
1: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر. لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام.
0: In a statement adopted at the ministerial meeting, participants condemned Israeli policies and measures aimed at altering the Arab, Islamic, and Christian identity of occupied Jerusalem and its legal and demographic status.
2: وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشامل.

0: regiments using what he described as a large number of ballistic missiles and drones.
1: قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
0: Sari said the strikes destroyed camps, warehouses, military vehicles and weapons in the Al-Wadiya area, accusing Saudi Arabia of preparing a new offensive against Houthi-held territory.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.
0: At least 30 Yemeni government troops were killed in attacks on military camps in Yemen's Marib and Hadhramut provinces on Thursday, government sources said, adding that the death toll could rise. At least two people were killed and more than a dozen others injured after an improvised explosive device planted inside a minibus exploded in the Jarumana suburb of Damascus, according to Syrian authorities. The blast struck a busy commercial street in the predominantly Druze suburb southeast of the Syrian capital. Syrian state media said the explosive device had been hidden inside the vehicle. Emergency crews and residents rushed to the scene, evacuating the wounded to nearby hospitals, while security forces cordoned off the area and investigators examined the wreckage. No group has claimed responsibility for the attack. The bombing is the latest in a series of security incidents in Syria and comes amid heightened tensions in Jarumana. Authorities have launched an investigation into the explosion as security measures were reinforced across the area.